بالنسب الطيب الطاهر وحباهم بالحسب الواضح الظاهر والصلاة والسلام على سيدهم وعليهم وعلى أصحاب سيدهم سيد خليقة ربهم محمد أول آمر بوحدة الأمة وأول ناهي عن الفرقة بعد أمر والنهي رب العزة بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وبقوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وعنه عن طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بهبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن أما بعد فيا عباد الله إن العاقل من التزم الوصية التي وصى بها سبحانه جميع عباده فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتخذوا التقوى مسلكا ومتجرا وعملا ليوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير محضرا فتقوى الله متجر الفائزين المؤمنين الحقيقيين بآيات

عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وعلى رأس هؤلاء أهل الكساء من أهل البيت الأطهار وبقية أصحاب النبي الأبطال والأبرار الذين وصفهم ربهم العزيز الجبار بأنهم أشداء على الكفار رهماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة إلى آخر الآية الكريمة. اللهم انفعنا بمحبتهم وبانتهاج منهجهم وبمحبة آل البيت الكرام والقيام بما يجب لهم جميعا من التعظيم والاحترام، مع أن محبتهم فرض أكيد على الأعيان وشرط في صحة الإيمان. وحول وجوب محبة آل البيت خصوصا قال الإمام الشافعي رحمه مولاه المنان ورضي عنه مدى الأزمان: هذين البيتين الرائعين: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، وهو يشير على ما يبدو إلى قوله تعالى فيما يتعلق بتبليغ رسالته: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويزيد قائلا: يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له، ويعني من لم يصل الصلاة الإبراهيمية في صلاته والتي تتضمن الصلاة عليهم فلا صلاة له. جعلني الله وإياكم من أحبائهم ومن القافين أثرهم وأثر كل عالم عامل مخلص من الصالحين من آل وأصحاب وتابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. ولا جعلنا الله من أعدائهم كالذين عانوا من مرض في قلوبهم وعادوا نبيه وعادوهم وتوعدهم الله بأن يفضحهم ويخرج أضغانهم حين قال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وصدق الله العلي العظيم. هذا في هذه الحياة الدنيا، أما في الآخرة فتوعد بأشد وقال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قيل بمقامها من حديد. هذا، وأستغفر الله لي ولكم وأدعوكم معي إلى التوكل على الله والدعوة إليه وإلى اتباع أمره في الصلاة على النبي والتسليم إليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.

0: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

قد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه

ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس

لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي.

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم

أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في

إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي فلما اعتزلهم وما يعبدون

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد.

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك

فخلف من بعدهم خلف ضيعوا واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك

كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تدلى عليهم آياتنا بينات قال الذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

أولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسر

مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدبر نذر فقالوا

وسور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في

يولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في

0: نورمال بين
1: تيليفون اكسن تليفون مو خم اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سي تيليفزيون مو خم تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا غاي ديم تي تيلي با تي بار دو ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي تي جوجل بيغا بيد اسام ديال تي في ماكس تي سي دي غا ديس ابليكاسيون بي دي اسام ديال تي في تي نوني غا دادي بس